خار يجي خطر راعي وخد خرف خوف خار كان ليكو خالن وخاتم خلاتو يخد الخرب بخد خاتم خد جو تاكو خلك يقول خو خو خرب يخبر حامون جوك نجل يقف جل جل جوم جيتل واني والديل وار وار ريك ولا نيتل فيغا وار جار بنياك بلو من جيتل نمغو